الكل ويسبر ويك وين ناري سبب بي بونجو هبو وينزدي وين ويك الوقت بي بريكفست سلاش نندميك بروبيو داو الاربع سيات اللي جايين نبروفا نجي نعرف زي رفتي ونكوستا نعرف نفس لورا جايت نجري ارجعيت دولو دو سبت باتيكاتا بش وصلت اوك جاو الوفيس باتيكاتا شي شي تلع جبت عجي فيري جست برس نجي اوك كميني كل حد بدا يسوق بالموت وحات ما كان الوقت تيتش على دولو دو انكلوسين لو البيهة تجي فيري حسيت اكتر دفيش نمي البيرا نورمان شوز دي تكون لار واحدة سسا اتم ماركا لي اللوم هاي كولينا اس لو ستارت تو دي دي كلوش غراتي على Game of Thrones بالسا وخلني اما داو الاربع سيات هنعملوهم في المكين وزقور لها نهدو بياتي اقوم لي بكتار باز عالسا دا شيء تا ثرو باك وكوال غلاس انيمالز هيت ويفز اللي مي سامل كونتات مي وبات لي بونجو 9 0 8 97 نتكلم من افتدي ورا هنا

شاكينا برنا بويا ويك داي داي فوق 97 باي بونجو هابي وينزداي قدان نستارتي او بالموت الموت فلمكين انكم البكتار باز و موزيكا بروبيو منا وفتيت الهيني هورمولي سايلنت دادي و لويس كابالدي عند فوق اللي استقو ديمي ابي

0: Taylor Swift Open Light Awake في 97 Bay. Bonjour, وين معكم Bay Breakfast. طفنا مستجمنتي أكد وردك السيريز المحلك شترقت فوقنا 90.08 97. نقوم بكتر باز زوان ده حفنا وكل شتر باه بروبيو المناو افتي تالهنيور عند ويكند بريك تستني كتاب بروبيا قديمي أكتر انفورماتيون دوارو دالوقت. Bonjour.
1: This is Bay. L-akbar għażla u l-aħjar prezzijiet fuq prodotti Samsung ġewwa Malta, Acer Sound Machine. L-aġenti lokali tad-ditta Samsung għal dawn l-aħħar 40 sena ġewwa Malta.

George Ezra, Anyone For You, Tiger Lily, واقفة 87 بي. بونجو وينهم بي بريكفست او اكسال 10 فلمكن اكيف عدم كمي دقو ال كوازي السبع 8 كوارت كوزاني شي كولتان بدا نجي بش نقرا الهين نكون نقرا مع الجل نقطين كارفة شي كتر كوني كوني نتكلم في برا دوار دا وكي السيريز اكلا مدان جحالوك يور قوت او لها مدان جحالوك تور قوت سكوزاني و ارجبينا هفنا مستجفون انا نجي بل 087 ميشيل دولا دو تايد لي بونجو بريزن بريك كارل اللي ارو في زمينو انا اذا كارو كان ويهات من داوكو ايهور لي وهلك برو ارو كلو شهاجا اك لي انكاجي لفلاني ماشينا في دلتان

أسكم دي كانت ماي بليس كيف أبزو نفسي وده الوقت سنكون احنا لك كيف انت دسة تربخ البليتي أما الكوالونكو فيلم اللي تشتق تمور ترى انت جوا ليدن سينماز ويك انت تشتق اللي تسبتشا الويكند تياك فيرامنت بالطيب من الدنيا الكمبيديسيوني اللي عندك استرداف كيف تسة تربخ في الكوارتة الجاية.

0: واحدة من الجودة تاعنا Barry Can Swim Dance Dance Dance فايدة لسهم بيها تليدة واشة بيرفتة باش نبدأو البروغرام تاع اللو مش فيراكيل
1: ديكي ديسكا بيرفتة يقولو كيك شي soft drink ما جنبك شي نقرة تا chips فين البحر وحنا وبالستوديو
0: ايفا وكور يسمو Barry Can Swim نحسب راينا نجيه الكان سويم بحال السنة اما مصمم
1: Good afternoon للكل هات و Happy Wednesday
0: Happy Wednesday
1: تافشينا ايدو لما نصمم هنا
0: ايدو لا ايدو
1: يسان نزايدو نبورينج
0: دراوة دراوة سا انا شبليتي عليكم وكول
1: ما تافش
0: كيف وكول ترجع تريتون الفاموزة تانا مش عفاريك
1: ازات من دي مين تايم نفكرك بيش تدخل في السوشيال ستانا شانا تا نقطة فيديو ترين
0: ايفا
1: هلو دفرنتي اللي براح تكلمنا فوق وقول لهم تساو تراو الريزولتات فوق السوشيال سالبي
0: تتقوش بي يا سوا نكمبلو شابوزي

0: واحدة كان فريستيلا لفتي بوستن الاربع واشة تاون اوف سنار ويك انت بيرس لي وصلنا للاخر تا الصيف اتخسب الوالدة شي تا ويكند بريك اعطي تشانس شي ستا يكون تربح ويكند بريك بشين
1: and the winner is
2: win
3: عادك في تشانس ايفا عادك في تشانس بش تربح الويكند بريك راتيال هايت سنتريك ما بي بريكفست و ابارتي الويكند بريك اللي يبدا من 28 حتى 30 تاع اوسو اجفيري مش دا الويكند سوا لا دا الويكند دا الويكند
0: داكو دا الويكند سيس
3: نيفر مايند دا الويكند اجفيري فرصة ديك ما تخالج و تشيق تقول التشانس سياك و اسا غرسي الهاي تنجيك ابارتي منك في 29 تاع اوسو هيكون هم باربيكيو ليل غريل بوفي و لايف سينجر دي جي فوي هاتو الرستورانت يومو جوا الهايت سنترو كوفرمنت باركينج و وانكلو يدكل مندك تعمل هو اللي تسمى للوين ادا في لودو و تباطلو اما تايد لكو سوا ما تباطلو دك شي ستوري تالويكند ديزاستر فوق 99-000-897 good luck عاد الحرشان
0: عندك تشان سادي اباتلو داك المساج سوا نرجع فاك لك 99-000-897 والسا سم فندر

0: تبقى واحدة من الكبارتانا، واحدة من الكبارتانا. ام كي بوبي بسكوم اسم الزون فؤيدا لسمن بي راين او جيلا هناك
1: واللوميا انترناشنال انترناشنال دوغ داي
0: اكو انترناشنال دوغ داي
1: ام او ينا بطلي ساقسيت في البدون متى بدينا يك تحسبوش لي الكليب بيج بولونر
0: سينا اتنا رخدا شين فارفيتشت دل حاجة سوا اللي تشبه لونر سوا اللي يشبه لونر فورسي كاراترو يادات ايفا
1: كنا من فات من باتنا فوق لونر او فوق الكاراترو كنا من قال ايفا وكل باتتنا فيرا كيوت باتتنا ريبيكا وقالتنا انت تلات لا ميموري تاخها بيزيكلي بالبابقال نحسب نسبنا للبابقال
0: لا مش بابقال نحسب اسفور نورمال يا اسفور ما مش بابقال
1: مش نورمال داك الاسفور
0: مش بانت زقول لا مش بابقال
1: ويا ما اسفور برا صبيه
0: ايفا لا حفظ من
1: داو الكولوريتي
0: ايفا اسفار اسفار الناس هو اسفار
1: قالتنا اراوش يكيزنش يكيزنش لما هبت بسيمة وكوين
0: ايفا ضد
1: بسيمة هالوين سوا
0: حفنا
1: حفنا زقول اما تشبه الأسفور
0: تفحنيت ما ليش بحلا تشبه الأسفور فولسي هالي اللي يدتا من اللاتيتود تخا من المود تخا اللي تكون هابي ويك إيفا ديك فيها
1: دم شاي تقولوا باجي هنال
0: ما نعرف شتما وليها مش بابا غاز
1: باجي بيرد
0: لا دا تيلو وصرش داك من الآيو لا لا لا دفرنت دفرنت ينا ليا
1: إيفا آرا باجي
0: باجي فيرا
1: باجي تيرسان فيرا كيت ċaħġek, vera cute. Insomma, ibqgħu batunna jekk għandkom annimali taħsbu li jixbu.
0: Eżempju, jiena tiħi li bat l-idea li għandil voice recording toċob nuis. Ej, bir, meta bat t-tinna jirviri Janice, jgħan sa' Janice. Bat t-tinna wahdek.
2: Iva, ta' jiena nemmen bija li l-kelb ikun jixbu. Għax naf persona antipatka u l-kelba antipatka
0: daqsa. Ej, tejda sejek, Janice, bis-saxħar.
1: Dejja iex, Janice.
0: Dejja iex. Ikomplu rudimental James Arthur fuq bej.

هاي هوبس 3000 تارو الموديل باش نبداو الليل تاعنا في المكان الشانيلا هناك كاليربا في العشيه. كيف احنا كيف كانت الجورناده تاعك؟ وصلنا نفس الجمادين نفس طريق باش نرجعوا نصلوا على الويكند اوريت فورسي هذونا اكبيني ما فضل يومين شغل اخرى ودين في الاخر تاع الشهر سو الصيف السير اللي قبل الويكند خاي يكون اتصلنا الباقة نخسب شهاجة اللي كل خط يكون اتستنى في ايدي وشاكية يومين اهرا وتصل ينا بحصولت وهنكون نزوم لك كومبانية الساعة 10 الليلة ولسه هنقوم لي ماريانا جراندي فوق بي

الفوق بي شانيل لونك ويا كنتي كنت ويهت من داوك اللي الهنقلو التالة وتنزل يختمر تارا شي فيلم السينما إسا هو تشانس تياك عشنا رسيبت إيا World Cinema Day و Cinema Day sorry و التيكيت هيكونوا كلها 5 يورو تستمر تارا للتريد فيلم زي فيلي هم في Spider-Man موانا توم سوما مشاجة تا Jason Statham و كل يك رايت سيا ويهم خفرا وافنا فيلم من في تازل نارسيبت World Cinema Day و اتشانس تياك بش مرتارة لتريد فيلم 5 يورو بس.